0: شوي شوي هو انت، هو شوي شوي وانت.
1: استنى داي ولحظة واوا، بيشو ريشي واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا.
3: دقت قلبك لبلدي هو لولا مقسوم، انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم. يلا جيب خلاص خلاص.
4: Do you have a room?